0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge menduru namadu gutuge bangiya bangidwa malaya male kadegara taka medge menduru namadu gutuwe baragade haminetuka demigenes teni kirita kuruan kiyamu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو دعاني كافس كوريا داني هدايت غمك مي برنامج اكو ربي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تي اسيفي مغرب نماذ وقتك بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاري غاوارتك مغرب نماذ وقتك هكذا انوا منتك دمجن ستني كيرت قروان كيابو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيأي سوي كي يتكروان كيبو تبهي راجيك أدون دمي جنستيني هدايتك مغو.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV mirege ishana ma dwagutuke bangiya bangidua malya malikari gawara taka mirege ishana ma dwagutuwi haggadi vihimnetka temmigin steni kiyit kurwan kiyevu.
2: أعوذ بالله من الشيطان

عملت قبول كرفون بنا وفاوني إخلاص تركما الله سبحانه وتعالى نبيا ين أنغوا فاوني أركن تهوكا إخلاص تروما أمتن إخلاص تركن تسكت دفوم كغتون زمر سورة إغار ون آيات كا وحي كرفا فاوي قل إني أمرت أن عبد الله مخلصا له الدين مانيكي كليك فان ودال واشف تیمان کلیک فانا امر وی وکم ونی اللہ ہن اخلاص تری کمائی کو گا اڑو کن کرما شو ہاما ای سورت گا سادوان آیت گا وحی کرو وی قل اللہ اعبد مخلص اللہ دینی مانے اکی کلیک فانو وی دالوا شو اکلانگ کی بیان اہرنگ دین خلاص کو اہرنگ اڑو کن کرانی ہاما اکنی مائن اللہ شو ادی زمر سورت گا مائن اللہ وحی کرو وافاوے فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص مانيكي فهي كليك فان ما ان الله كبيا دين خلاص كروا اكلاغ كبيا الكن كروا شف انسانا كي بها عمل ادي مدلون كروا صدقات كي الله خالص كمايكو كورا كنتكم غاهد من انغوا البينا سوره كي فسفن ايت كا وحي كروا فاوي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا مانيكي باطل مگون اكيباوگن تيبه ماين الله گه كيبايان الكن خلاص كورا حالو الله گه كيبايان الكن كورمشا نماز قائم كورمشا زكاه دينم منوي ابا مي هن امر نويف قيام الدوهم الله بدل كورن گتي ميها اخلاص تل کمایکو ہیو عمل کرمن انگوا سورۃ الکہف گے ستے ک دیہون ایت کا وحی کر وفاوے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا معنی کی تی بامی ہن کرے کم می ہ کو نما وس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن ہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکرا ہوش کمے

0: صالح बगीचा
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दुहराचे गाडुके प्रोग्राम तडो सोमगेंदवा मुस्लिम मेहालो बता खुना अख्तुना उफावरी बाजर दुहा कदम सोलिंग बगीचा मेसलसलाग आ प्रोग्राम होशाल वान का सोलगुन में बदल कोली आदे सोलिंग बगीचा मेसलसलाग अलगुन में गेनस्ते मु मेननी इमाम नवी रहमहुल्लाह लिवाफवा रियाल सोलिहिन में फुतगे बाब तक गशरह امام النووي رحمه الله لوفاء رياض الصالحين مفي دويبه ترجمه كوروافوني الشيخ احمد فاروق محمد
0: صالح باقيچا
1: ادمیتگی پروگرام گالگون میں میبالالنی فوتو کے ساتھ ایک نو دیہ ہوان بابا می باب کے مولوا کی فتیستماد کے سنن دیر کو تو کے مت وریکا فرتما باب کا گنستے وفا حدیث تا گالگون میں ہوشالالن ہوشال با دیوانی الستاسا عائشہ وردا
2: عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع اربعا قبل الظهر ورکعتین قبل الغداۃ رواه البخاری وعنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وعن أبي عبد الله بلال ابن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه ابو داود باسناد الحسن
1: دمي بالالني باب کے شرح ادمیت کے پروگرام کڑگون میں بالالنی فوتو کے ساتھ ایک نو دی ہوان باب فتیستماد کے سنن در کو تو کے متوری کا ننگنے فا باب باب کے شرح بلوال دی مٹ کا می دلگون میں کے پروگرام کو بیر وٹ اند بنی اشی احمد سمیر ابراہیم مرحبا گے ادمی فتیستماد کے سنن در کو تو کے متوری کا ننگنے فا باب فرتما گنستے وا فنی فوتو کے ان ہاس اس ساتھ ایک نہ حدیث مان اللہ کے منا رس نے عائشہ کے فان کی بن رواوی کے میں کونا بتالوی ہم کا شورم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم من در نماز کے کرے گا دیر کو تن سلام دے وم کروا ہتر وقت تا فتیس نماز کے کرے گا دیر کو کروا فہر کا دو کوشن لو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسے میرے کے فتیس نماز وگتو گے بانگی یا بانگی دعا مالیا مالی کے آرے گارا تکا میرے کے فتیس نماز وگتو ہی ہاتر گڑی سالیس فس منٹ گا دے مگنس دینی کیر تو قرآن کیا ہوں.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: تزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداة مقمي برنامج كوريا دانا.